0: جنم وقمر بإجازة أوف وقمر بإجازة.
1: كوراني وميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبيستن 88.7.

داغستاني من كتابي دوام. لنسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز قردي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوكا.

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوكا.